0: فدخل محل في عمار، يعني هو اللي موله بالفلوس على أساس هان يشتغل. فتح المحل وبلش يشتغل. طبعا طبيعة عمل المصور، ممكن يصور عرس، ممكن يصور حفلة عيد ميلاد أو حفلات يعني عادي. فكان يروح يصور ويقول لي أنا مش هون محلي، أنا محلي مع الشباب، أنا محلي بالثورة، أنا ما خلقت علشان أصور عيد ميلاد ولا تبيض في شمعة، أنا خلقت علشان أخدم بلدي. هو مات عشان بلده.
1: أفضل تشبيه للإنسان الغربي حتى يفهم هذه الحقيقة تماما كما لو كان هذا الشخص في حمام السونا، في داخل حمام السونا، وبعد ساعات عديدة هو عطشان جدا، متعب جدا، مشوب، يعني على درجة عالية من الانفعال بالحرارة، وقيل له إذا فتحت الباب ستدخل إلى غرفة ناعمة هادئة، الكوكتيل ينتظرك والكلمة الطيبة والموسيقى الكلاسيكية، سيفتح الباب ويدخل بكل سعادة، لا يشعر أن ما تركه غالي، بل يشعر أن ما هو قادم عليه أغلى بكثير. لا أستطيع أن أجد مثال آخر الآن حتى أوضح هذه الفكرة لإنسان غربي.

العز والشرف صرخة عهد نرفعها، خل تظل تدوي بكل زمن كل جيل خل يسمعها، جفوف التصافح جف ظلم من الجتف نقطعها، نثبت وكاسات الصبر لو بيها سم نجرحها، ما نرضى بالذل والعار ما نرضى ما نرضى.

إسرائيل هاي إسرائيل اللي هزمناها بالألفين واللي هزموها أهل غزة مرات عديدة، وإسرائيل اللي هزمناها بالألفين وستة، وإسرائيل التي هزمناها بالأمس هي أوهن من بيت العنكبوت ولن تكون غير ذلك. فليأخذ هذا العدو علما، نحن لا نخاف الحرب ولا نخشاها ولا نتردد في مواجهتها، وسنواجهها إذا فرضت علينا وسننتصر.

0: انه انا بقيت مدني منه بقيت عسكري. كيف ما بهم اذا بيت اذا انتو جيش دفاع اسرائيلي؟ انتو عم تتعرض للمدنيين يعني بهاي الحالة هيدي؟ انت عم تتعرض للمدنيين؟
1: كمان مدنيين.
0: نعم انا مدني، انا بيت مدني ما عندي نشاط عسكري.
1: انا عارف انت بيت مدني، اطلع من البيت اسمع مني. ده تحذير.
0: تحذير؟
1: اطلع من البيت.
0: نحن متكلين على رب العالمين، ما حدا بيكسرنا عزيمتنا.
1: انا عارف ما تتكوش معي، خذ الخبر وسوي اللي بدك.
0: نحن متكلين على رب العالمين وما حدا بيهزنا، ما حدا بيهزنا.
1: طيب انا بتكوش معي.
0: انتوا عم تتعرضوا للمدنيين هيك، انت عم تتعرضوا للمدنيين. أنا ما عندي نشاط عسكري، أنا عم متأنت ما تبلغني، أنا عم بلغك، أنا ما عندي نشاط عسكري.
1: علي أنا حذرتك، سوي اللي بدك، أنا حذرتك، اطلع من البيت لمسافة
0: ألف. الله الله الله الله الحامي، مش أقوى من الله أنتو، الله الحامي. وهذه الأرض أرضنا ما حنطلع منها.

القتال لجيزة وفيك الحقرة فايزة ومن كل ماضي حكام وكل بحور دموع الصبيان دايزة أرواحهم سارت لله عاشت وماتت في الظلام يا عالم فيك يتعلموا الحسانة فريوس ليتامى بلا موس وبلا موش إلا كلام يا عالم الدنيا سكتات والعدا دارت ما بغات العرب سكتات وصهيون دارت ما بغات في صبرة وشتيلة المجزرة الكبيرة في صبرة وشتيلة المجزرة الكبيرة أطفال الدبحات شيوخ وعيالات السوايع وقفات والأرواح تحصرات السوايع وقفات والكتوب تنهبات في صبرة وشتيلة المهزلة الكبيرة في جبال وودان وطيور وغابات يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم.

خيال فداء الشجاع لما عرفت ان الاخوة في شؤون الاجتماعية وزعوا كياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل للفدائية من اهل المخيم. فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان. انا اسمي عايدة الشيخ، عمري 10 سنين، بعيش مع اهلي بمخيم النبطية، بس احنا اصلنا من فلسطين، من الكابري. في الي 5 اخوة، اخوي الكبير بدرس في مصر وابوي بيشتغل نجار. ارسل لك يا اخي العزيز هدية بسيطة منشفة، اتمنى ان تعجبك. كان بدي ارسل لك اشي احسن، بس هاي اللي قدرت عليه. انتوا بتستاهلوا ايها الابطال احسن شي في الدنيا، لانكم تبدون ارواحكم في سبيل فلسطين. واخيرا سلامي لجميع الفدائية الابطال، وميت الف حمي السلام، سلام من اخوتي الصغار والكبار، والسلام ختام اختك عايدة الشيخ مخيم النبطية.